يعمل عنده المؤسس والصحة والسلوة التي بلاد حفظها الله يشهد بمعرفة الله.